سلام كميك أنيكم تخاتلتي راديو صناعات كتما مانهايم لومي إلت عصرت ورحو مشتغل تشحن أسران شديشتن فخالقا مادرس دي ويد ما معلتي أديتاتيو أبناي لومي مدبنا حتر زبالة بغازيتا ومقلت خلوان نايو كوم اون بزي زخيد زلو ويكنا معلتنا تنتنا باندرانا أبوزح وتاسلن تكاملا أبقى التقاقما زرقه قدلتات كا أقدم خرم تتقايلو حبريتان مهاب نحنان باندرانان زرستو مدب علنا كوم اون قال محتد كهلواناي مسبتاي سفاف كهلنا أمود أتاون بمخنيات نزي لو معلتي زبعال زلو معلتي أديتات ستنكس تحفون كلوناي سلزي بزقات أمي نخلن أديتات علم بفلاي كأديتات إريتراويان روح يوهانا كنبلن نفتو سلزي زي مدامنا خمزة قلتلنا دلنا دهو كو أبرسيون توساقي مالا درفتاتن حبرتاتنون كلوناي

سلازي خبركم سمعتنا بمخنيات لما معلتي على تعسر تورح مجتمع على الديتات بكحساي بره تدرفت نديتات تكس عن تتعم تدرف اللاتو فأقيرنا مدبنا كنجمرنا

ملعال اجدا ابزي اتنلع الاسرع عمتات ابلع الاريتراز تسان عزي مخني اجداتات نخلع عال سقمتنا يموسات تقداس انتكم زلوز متلو زلوه موت نتاريخن نتزبهال زلوكونا انفتن متحزن ندحريت تمليسكا اتوب قمقام مكياتا قداسي أمود دا تقل تشحن عسران تشعتن أبكنيات كريسماس من محدار أوبامان زفرشخون زدف قلون زخوانة جبت ويمرتعو زي نبورو زخوانة حقاو مسرح زي تختلي علاق قدا بسم بايتو تسطا حبرات هاقرات تبجينو مقوتاوي كنينا ناخاها شعو أوجنا اتزقرم شعو ناي فدراشن روسيا وكيل اب نيويورك ناي ممحدار اوباما علق بملو كدقف كله ناي تشاينا وكيل كا سماوي ابستنشن اب تجهود علق امسجيبو دحر ناي تشعت عمتات عنا وسعبينات ناي تعلق اقدا اب كل تشحن اسران شمونتن اقدا يلعلالو مستبهلون ولا كوا دونجيز متس اوتاو سقمتن تنبره يغني الناي بلنا من تحقن فتحن كرقاقت بقدمو سلمن تاي قدا كملشينا تاليبنا زاقيت كا اي تملشن نشباب زدقف زنبرن زلون منيو نعلقو اقداتا تحتا تخي ابكد محقي غرب كما قد سألتا زمعبولو حرياتات من محدار بايدن نعملو عب كل تشحن عسران حدن علاقو زي حقاو بيناو اقداتات وسينو چنكتن كرحنتن زبقسو علاقو ينيرو عب ساعتو قاة تقنينون تمكيتون عب زحلفة معالتات من محدار بايدن زبينو علاقو اقداتو لعيلو تباهيلو دقيمنا فتحي الرقاقات دقسي بايدنات كي ملالس فووسا زنبع بوليسيتاتي قفر أبزي كنياتزي اتي بحبرات منقستات أمريكا زتبينة زي حقاون بيناون اقداتات أبكاربا قزي كل عالي وزبل سبسابات هالو إزي سقوم تزي نتقوقي بوليسيتات بزلاق النت بمقرام فتحي حقاونتن رتعاوي زرقاقز خوون تسفا نقبر منيستري زينا أسمرا شدشتهم قنبط كلتا شحن شدشتن

0: ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብፃይ ስፋፍ ኣብ ቴሌፎን ረኺብና ኣለና። ስለዚ ሰላም ብፃይ ስፋፍ፣ ንሰማዕትና ሰላም ንክትብል ኣብ ሬድዮ ኣብ ኤር ኣቲኻ ኣለኻ። ድምፂ ውስኽ እንዳበልካ ፅቡቅ ሰምዓካ ኣለኹ።
1: ሰላምታ ንኩሎም ሰማዕትና።
0: ፅቡቅ
1: ሓፋሽ ህዝብና ብሕድሪ ክጅምር መንእሰያት ክሓልፍ ብቶም ኩሎም ብፀወት ኣብ ማሕበረኩም ዘለኹም ኣብ ሽግደስ ዘለኹም ሙቅ ሰላምታ ይብፅሓልኩም። ከምኡ ውን ብሩኽ ቅነ ናፅነት ይግበረልና።
0: ፋንታስቲክ፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንኩልና። ኦኬ፣ ብፃይ ስፋፍ ኣብቲ ርእስትና ክንምለስ። እቲ ብዛዕባ ባንዴራና ዘለና ክብሪ ወሰን የብሉን መግለፂ እውን የብሉን፣ ግን ኣብ ኣተሓሕዛን ኣብ ኣገባብ ኣጠቃቅማን ጉድለታት ይረአን ድዩ። ነቲ ጉድለታት ከዓ ይህን ምሂን ኢልካ መትእርራም ከዓ ባህልና እዩ። ስለዚ ብወገንካ ብዙሕ ግዜ ይሰምዓካ እየ፣ ኣብ ፅሑፍ ትፅሑፎ ኢኻ፣ ጌጋታት ክትርኢ ከለካ ብዛዕባ ባንዴራ ተገዲስካ እውን ስእልታት ትሰድድ ኢኻ እሞ ኣብ መንገዲ ራድዮ ጌርና ብዙሕ ሰብ እውን ስለ ድሰምዓና ሕጂ ከዓ መዓልቲ ናፅነትና ቀራረብ ስለ ዘሎ ብብዝሒ ስለ ንጥቀመሉ ባንዴራና ኣብ ኩሉ ስለ ንዝርግሓ ከመይ ከመይ እንተኾነ እዩ ዝሓይሽ ትጉድለታትና ብከመይ ክንእርሞ ናብኡታት ገፅና ኢና ክንከይድ። ስለዚ መእተው ጌርካ ናብኡ ንክትኣቱ
1: ሃራይ ይኸኒ የለ ዝዕድል ስለ ዝሓብካኒ
0: ፀገም የለ
1: ካልይ እውን ኣብዝ ሓለፈ ዋዕላ ናይ መንእሰያት ኣብ ጀኔቫ ዝነበረ
0: ኣብኡ
1: ዛዕባ እዚ ገሊፀዮ ነይረ ነቶም ኩሎም መንእሰያት ልዕሊ 600 ዝኾኑ ከምኡ ውን ኣባላት ቤት ፅሕፈታትና ኩሎም ኣብኡ ነይሮም ካድራት። እቲ ንሪኦ ዓመት ዓመት በዓል ናፅነት ይመፅእ እንከሎ ቶርታ ኢና ንገብር። ኣብታ ልዕሊ ቶርታ ከዓ መንዴራ ናይ ኤርትራ ኢና ንስእል። ፀኒሕና ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ኩሉ ብኡ ዘሎ ተኣኪቡ ሻምፒዮን ይኸፍቱ ገሊ ይኸፍቱ ንዓኣ ከዓ ብኻራ ጌርና ነታ መንዴራና ንቆርፃ ማለት እዩ። እዚ ጉቡእ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ መንዴራኻ ምስልኻ እያ፣ መንዴራ ከዓ ብደም ዝመፀት እያ፣ መንዴራ መግነዜት ናይ ሰማታትና እያ። እዚ ኩሉ እናፈለጥና ካብ ፍቅሪ ዝተላዓለ እዩ እቲ ዝረአ ዝነበረ ተግባራት እምበር ብክፉ ኣይኮነን። እምበር ኣብቲ ዝሓለፈ እዋናት ኣብዚ ጀርመን ምሳና እውን እቶም ፅሪ ሃገር ዘለዉ ዝነበሩ ወይ ከዓ እቶም ኣድሓርሓርቲ ወይ ምስ ፀላኢ ኮይኖም ነታ መንዴራና ገሊኦም የንድድዋ ገሊኦም ከዓ ኣውዲቆም ኣብ መሬት ይረግፅዋ ስእልታት እውን ይዝርጋሕ ነይሩ። እዚ ይስምዓና ነይሩ። ግን ሕጂ ሕልፍ ሓሊፉ ንዛ መንዴራና ምስኪነይቲ እቲኣቶም የንድድዋ ወይ ከዓ ይረግፅዋ ንሕና ከዓ ኣብ በዓል ናፅነት ኣብታ ክብርቲ መዓልትናትና ኣብኡ ብካራ ጌርካ ንቁራፃ ጉቡእ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ህዝቢ ከምኡ ይገብር እንከሎ ንሳኣን ፍልጠት እዩ እምበር ነታ መንደርኡ ኣናኣስቡ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ካብዚ ተግባራት እዚ ክንእርም ኣሎና ብዝብል እዩ።
0: ፅቡቅ
1: ተወሳኺ ክብላ ዝደሊ ኣብቲ ናይ 2015 ዝወፀ ሕጊ ኣብ ኤርትራ ብኣንቀፅ 123 እዩ ኣብቲ ናይ ገበናት ሕጊ ማለት እዩ ንዛ መንዴራና ብሕማቅ ኣተሓሕዛ ብናይ ደይ ምስትብሃል ንኣብነት ጌጋ እንተገይሩ ናይርካ ዛ መንዴራና ንግሆ ትስቀል እንኮላ ሰብ ኩሉ ጠጠው ይብል ኣብ ቤት ትምህርትታትና ከይተረፈ ኣብ ኩሉ ኤርትራ ብሃገራዊ መዝሙር ትስቀል እንኮላ ናብ ደቅና ዝሓልፍ ዘሎ ነዚ ጌጋታት እንተተገይሩ ወይ ከዓ ንዛ መንዴረና ብሕማቅ እንተተተሓሒዛ ብገበን ከም ዝሕተት ዝብል እዩ ትሕጊ። ግን 2015 ሕጂ 26 ኢና ዘሎና ኣብዚ ደገ ዘለና ንሕና ከዓ ኣብ ኩሉ ዓለም ማለት እዩ ነዚ ተርእዮታት ዝብለካ ዘለኹ ይርአ ኣሎ። ስለዚ እዚኣ ኣነ ስለ ኩሉ ሻብ ትስምዓኒ ነይራ ግን ሓደ ሓደ እዋን كامن حزت العلي في كورس لازم شما قلتات يخونوا بصوتنا كلهم بحافشان زبع على زدالو إذا خول قنزب زين تاتور تاز وصي نوعه قديف كان تاتور تاها قديف كان توص عيتات قنزب ني دك سمعتات نسدرا بيت سمعتات وين سنقلنا أبون تزخيد زحا شيئو بعالنا خعاد حنباشا وي بخوشا كنو حلفو نخيلينا
0: تبقى.
1: إذا سلو زخوني مذاك كن كتاب سلو زلونا إلي أنا إذا غربكوا حما غيزين تقني دكنا يحل فلو زبهليتي
0: تبقى.
1: سلزي دو كن فلو نازب لي تريتونا تيزهبكوا
0: أوكي بتاعي صفاف نايب حق تبقون لي خاد اللخا تحنت لتقس كياقن بمولو أب كل كتمات تقول عدتات كمزي عينة نقر كبر كله خمزي البلد كدقالت كايو بقرهن حبرنا بتعمت حبر بانديرانا بتعمت صبق سلوز خوانة أب تتورتا خاتي تصبق اتراي سلوز الرأنبر تبد حريز ما تمكور راسنا يتتورتا اي رأيين سلوز اللو بقرهن ناس قبر نقر سلوز خوانة ازي تاتسي تمرتي مدلية دا تبل مالتسي بقمزة راي دي كونسي بانديرانا صعب كبر زلوا بانديرا حقتاتونا اللو سلازسي بخمي قبابي نحن ارمو بخمزة راي اخل ديدا
1: بكبو ازري ها استمرون زخنا نقر استمرون دي خات قبر سمينارا دي خات قبر فلوي مدب دي خات قبر ابتحفاش كزرق حلو كم اون دكنا كم اون من اسياتنا حدرنا امبر حجي خمان زعا مالت اغني اللي زي عدل سلزهاب كاني تخل سبي سمعنا له من البات ما نحن كبابي اي خوون قينا اب كله نخزر كح ناي قد مالت إلي إدكا إنا إزيس نقرزي كرم زلو وايو كمهر زلو وايو يعني هاتو تا إزاو كبت من دير أنا كم أبنت كنقركم قبرس بحال نفلتاينا ما خلاي بحال زالة مجيت الرينر قبرس أبكل تنستوى غلطيا تدوو أو كفالنا تا قريخ يوم زلو تزامين كأتر كلو كساب لو متمريت ناي تسامين زلو بتركي تتحيز زرلا ناس انتات وستن كلا ازيس اقام سلز نبري انتايخو قبرو سلزي فلوتو ابتان عطم من ديران عطم سئلي كرسي نايتا دسيت قبرو سيو كمزنا هنا دمنا بحرنا حرشانا معادنا ايه ازبل كرشي يولو من كمو وين ابني زناي يوغوزلافيا أب كنات زكاية زنبري أب على بوزنيا أب قلي بقلي ني سبيت مزدخمي انتاش بخوي خمق أقول هو تعدي حد حدو كأترس يوم أبو بخندي سغطي على بوزنيا قلي كوفا بيلوم نحبرات أمريكا ولا زا جرمان زي أول يونايتد نيشن كل زي أتوم مزيهم مثلي نايتا عدي ما بنايتي نايزن زبلوكم زلوهو كفالات زنبرنا يوغوزلافيا نسيو كم هو إن خلاص خبط اللوا أتوم بهرات أبو زرلو كسب حجي أب كناتيوم زرلو ولا ببرد كي يخون برا أبو تشمل كم تناتنا تشريش أي كنن نحنا زي عمل ديرنا بيدمنا سلزمات نحنا نبل صوم مالتي
0: كنا
1: سلزي أبز أب نتات اللونا تناتنا جن زي آتو خلو مثلنا هاي مانو دي بلا قصري ناي سلاسة عمزت على سنايو أب أولو أنا أما أخل زلاتا شدشتا كفالات هاجر نزلوا حبتوا بادوا بجمير كان يسمينا ويدوا بابو قيح بحري قاش بركا سينحيد إذو خلو تعتب عالو سليزي حاسيبكا زتقبري تمنديرانا عطنا كبرتاتنا نكون حلو إذي أخ عمزي نحن أخون قرصة أنت مع التتيع تتجعكات قل كورنا تبكي كم تر إن كل ولا تم حلبتنا بعبي زك تحزم شامبين حزم كلها تم تزبو زرلو دحري تعاد على لخا إذا خبر يا بلور إذا نوري
0: أوكي
1: نوري ما يكنزيت نيسا ما تتنايا نحنايا
0: هو بتصفى حجي كمزي أقدمنا دبلنايو بمخنيات كنا معالتنا اصنتنا قارب سلو زلو مخا بعبي يفت بعالنا ون بصبق كتغب كابتغاب غبرخت وعل سلو زلو انا قربو سلو زلنا امبر كم تدغلص كايو بسفحو اب سيمينارات اب تم طاولا كغبر كلو اباند نتا ابت طاولا نتا بانديرا زرجح كاب لعليو كوبيانا يبون بولو ولا ماي مغبار ازون فتشي مقبول ايكونن ابت لعل بانديرا زخونه نغر كغبر كن እት ጉድለታት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከምዚ ቀዲም ካድ ገለጽካዮ ኣብ ሰሚናር ጌርካ ትምህርቲ ክወሃብ ዝግበ እዩ ምክንያቱ ሕግታት እውን ስለ ደለዎ ናይ ሎሚ ግን ብዙሕ ደፍኣላ ዘለና ኩሉ ሰብ እውን ክሰምዓና ዝሰምዓና እዩ ከዓ ብኢንተርነት ብሕልፊ ብዙሕ እዩ ዝካፈል ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ካልእ መደምደም እንድሕር ደይብልካ ኣብቲ ካልኣይ ትኽፋል ሕግታታ ዝብል ዘሎ ብስውእ ብሪጌደር ጀነራል ነጋሽ ተስፋፅን ዝተፃሕፈ ሕግታት ናይ ባንዴራ ንዑኡ ኣዝዩ ገዳሲ ስለ ዝኾነ ናብኡ ክንኣትዩና እሞ ናይ መደምደምታ ክትገብረልና ስኻ
1: ሕራይ ኣነ ነዚኣ ኣዚኣ ናይ መወዳእታ ኣድላይት ያ ከም ሕጊ መጠን መግለፂታት ኣሎ ገሎ ኣሎ ሓደ ንዕኡ ተማሂርና ንዕኡ ኣብ ግምት ኣእቲና ኣብ ዝኾነ በዓላትና ክብርትናታ ኣብ ግምት ኣእቲና እዚኣ ናትና እያ ተኸዲንካያ ምኽካድ እዩ ካልእ ከዓ ነዚኣ ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ቱርክን ቻይና ባህጊ ናይ ህዝብና ኣብ ፍቕሪ ናይ ዓዱ ዘለዎ ኣብ ግምት ኣእትዮም ንወገለ ከዓ ስስዓት ኤርትራውያን ኣብኡ ንሪኦ እንታይ እዩ ኣብ ጓንቴራ ናይ ሻሂ ኣብ ገሌታት ኣብ ብዙሕ ነገራት መንዴራ ናትና ተሳኢልካ ትርያ ትርኢ ኣለካ እዚ ከዓ ብዕዳጋ ይውርድ
0: ናይ ብሓቂ
1: ወይ ገለ ከዓ ስስዓት ገለ ንቻይና ይኸይድ ገለ ንስቶ
0: ፅላል ይሰርሕዎ
1: ወይ
0: ክንደይ ነገር
1: በዓል ፅላል በዓል ገለ ተሓን እዩ ግን ኣብቲ ካሊእ እቲ ከምኡ ክኸውን ደይግባእ ሕሱር ስለ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሎቆታ መሊኦ ንጀርመን የምፅዎ ንካልእ ቦታታት ዋብኡ ይሽየጥ ትረኽቦ ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ልዕሊ መንዴራና ኩባይ ሻሂ ወይ ቡን ገሊኦም ከዓ ቢራ ገሊኦም እናቐመጡ እዚ ጉቡብ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ናይ ካርናቫል ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር መንዴራ ናይ ኣሜሪካ ብታንቲ ከይተረፈ ገይሮም ተኸዲኖማ ትርኢ መንዴራና ብደም ዝመፀት እያ ብምዕምፃፅ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሓምሳ ሃገራት ኣለና ይብሉ ኣብቲ እንታይ ሽሙናቶም ተንኩለን ዘለዋ ሓምሳ እየን እወ ካብ ደቂ ዓዲ እዞም ህንዲ ንብሎም ፀለምቲ ምፅኢኻ ገለ ምፅኢኻ ናይ ዓመፅ መንዴራ እያ ከምዛ መንዴራና መንዴራ ሰላም ኣይኮነት ስለዚ ንቆጠር ንገዝእ እንከለና ከማን እንታይ ንገዝእ ከም ዘሎና ክንፈልጥ ኣሎና እምበር ጨርባሕ ገንዘብካ ከፊልካ ንሃገርካ እንታይ ሽሙ ዝገብር ዘፅልም ንመንዴራኻ ወዳሕላይ መፂኻ ከዓ ተኸዲንካዮ ትኸይድ
0: ዝሕዝን ኣሎ
1: ስለዚወ እዚታት ስለ ዝረአ ከምኡ ከዓ ክንቅጠብ እምበር ምቕንዓት ይኹን ገለ ይኹን ዝግበር ዋላ ኩላትን ሕባትና ብፆትና ንዑ ተኸዲና ይ ደስ ይብለካ ግን ከዓ ዳሕራይ ተሓፂባ ኣብ ኣርማድዮ ክትቕመጥ ኣለዋ ኣብ ዝኾነ ይኮንካ ዳሽሙ
0: ትገብሮ ሕራይ ብፃይ ፅፋፍ ንዕኡ ድምልከት ኣብቲ ነጥብታት እውን ስለ ዘለና ስምዓኒ ኢኻ ተኸታተለኒ ግዜ እንተሎ ደይልካ ድማ ተኣቶ ኣለና 25 ደቂቕ ንዕኡ ከምብበአ ኣብኡ ተመርኪስካ ሓዲሽ ዝኽርተ ኣለካ ከማን ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሰፍሐ ኮፍ ኢልና ብዛዕባ እዚ ፀቢቕና ክንዝቲ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ዘለና ብዙሕ በዚ መራኸቢታት እዚ ገይሩ ብዙሕ ሰብ ክመሃሮ ኣለዎ እቲ ንገብሮ ጌጋታት ኣዝዩ ብዙሕ ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናያ ናብ ፅባቐ ዘድሃበ እምበር ብተንኮል ከምዘይኮነ ኩሉ ሰብ ክርዳኣና ኣለዎ ብግርህና ዝግበር ነገር ምኳኑ እዩ ሕራይ ብፃይ ስፋብ ብጣዕሚ የ ደመስግነካ ተዳሊኻ ነዚ ከተቐርብ ምድላይካ
1: ኣነ ወይ ይቀኒ
0: ታንክ ዩ ኦኬ

مكلخال مستفلتي ناي حيل مدرن حيلي بحرن حيل ايرن متن بانديراتات بمعره يسرع قصيلو بانديرا كورات كفلات سراويت بريغيدات عمو داتا متن بانديرا بطولنيتات يوسن سلازي امناي مو داتا تي نبانديرا زملكت حفشا وحقي كانن بوبوينا خن قدسولو خان نحبر قداماي نبانديرا خا مخبارن بتنقاقه محازن ملكت حربنينتيو يبل كالاي هاغراو بانديرا كملمود كابنو غو ساعات شمونته كساب ساعه 6 تمشت تسقيلا ختم بلبل زغبا افولي صمبلات كن ولا ليتون ختم بلبل تخيليا اذا ليت ختم بلبل تخيل تخوينا كن اتصمبل نلعلي زبرهلوچ كلو خمزلو وي تحجز مهرنا سالساي ابغل هاغرات مرحي هاغر كجيش كلو بانديرا كابيت منغس توردي افكالوت هاغرات كا يهلو اياهلو كل شع تنبلبل رابعي هاغراويت بانديرا اب مقابر سماعتات ليتن معلتنيا تنبلبل اب غيزي ليتكن نافتا بانديرا غوصو زبره مبراتي وي باوزا كل علو حمشاي ناي بزحات هاغرات بانديراتات اب حاده تكال مزسقلا نايتز سقلالو عند قمتن متن نايتن بانديراتاتن معرك خون علو شادشاي اوشت هاغر بانديرا خامس بانديرا كالوت هاغرات سقلولو كوناتات انتغاطيمو مجمريا بانديرا خا قديماتن سقل امورد كون كلخا دحر خولان تورد شابعاي اب غزي هاغراو صمبل سلفنيا سراويت بقدميت مرحي هاغرن كالوت سبسلطانن كحلف كلو اتن كالوت بانديراتات كدنا خلوا بانديرا هاغرن قني عاد حلف شامناي اب غزي هاغراو حزن هاغراويت بانديرا افرق عند سقال وي كتورد كلا وي دما اب حزباو صمبل بابالات حيلتات مكلخال تعجبه تحلف كلا اذا السعب مسرح يفصم ها كل سبت سيو بسط بل دويبل لا كلهم وتهدرات سلامتا يهبو ح كلهم قبيعهم موصيهم بصاي غماي ايدوم يحزوا يمانا ايدوم كاء اب افلبهم ينبرو ما قبع زيبلهم سيفيلاويان كن يمانا ايدوم تراي اب افلبهم ينبرو ر دقنستيو غلبابن كيقلع ابزيان الردع دقنستيو غلبابن كيقلع يمانا ايدن تراي اب افلبن ينبرا تاشعاي هاغراو مزمور كزمر كلو ه وتهدرات كلهم بسطبل مزمور كساب زودا سلامتا يهبون يزمرون ل سيفيلاويان كلهم يمانا ايدم افلبون بمغبار يزمرو عشراي نهاغراو بانديرا كوهاب زلو وكبري ه هاغراو بانديرا ابلعلن حدا حربنيا صندوق ريسا قمت قبلن نبرن كوانت خونه غبات مريت ريسا كفصم كلو كن بانديرا حمد نخيت تنكف ادلاي تنقاب خغبرلو لو لا حدا حاولت خمرق كله هاغراو بانديرا غبو ناي كبر بوتو ادا كحزالو انبر كم مشفن ناي تحاولت تكون يولن ها هاغراو بانديرا نزخونه يخون هياب كم متقللي كم ملو كدان سبورتنياتات وزته تسفيو اب طقم خوعل يولن كم ناشت ملكتاتات غنا اب يونيفورمتاتن كداونت سبورتنياتاتن كتقع ويكسفيك قال هاغراو بانديرا بزخونه يخون ملك نعلاما موعا وعخوعل يبلون عصر تحاده نهاغراو بانديرا زيقبرو اللوطن كوقاتا حزا ها هاغراو بانديرا كان مسقليو عند مسورده بزيقبا تعاصي فقق مطالوه لا هاغراو بانديرا مزعرق كسفة مزرسح كحتسابن كستاررن اللوه ها هاغراو بانديرا فتسيم مزعرقن زبلاشنقن ابكول زبلوبوتا بموخان كقبر ويدما كنددا لو وي بالحفشا وحق بانديراتات بعد تقالالي اريتراويان نبانديرانا كنفتون كم نخبرن رد خون كله نبانديرانا كم صلال غمغم بحري عباراتن كل مزانا غي بوتاتاتن متقام كن قلطيفو كرم زلوو ترئيو صحفنا نمقد تقالال مبار ترغم بانديرانا بزغبا كنفلت نهاغراو مزمرنا بصبق ترديئنا اب كلهم زباوي حزباوي صمبلاتات كنزمر درجاتات بنديراتاتنا دما بزغبا كنسرع يغبا كبر
سوو بريغادر جنرال نقاش تسفاتسين إزو تمرتزي كرما عصر تغلطة عمد زهوهيو سلازي آزي قداس تمرتيو قداي باندرانا تسابيعنا هنفلطو لنا عبعالاتنا وانتخونا نعوو زكاتاتل مستين اي بهلن كوميتي خوينو زسرح زتمت فولي آكالن ويولك أسوون كهلونا قداسيو